سكاتش ان باش لمارضي هي سكاتش ان باش لمركدي هي سكاتش ان باش لجودي امبوز لفاندردي هي سكاتش ان باش لسامدي هي